0: نعم فهمت الظاهر.
1: Go ahead.
0: Robert, Tom, David, 007, please turn yourself in.
1: 10-4.